0: كانت مفرلة.
1: مش مفرلة الرجل. حتى انا كنت نقول بلي ما كانش يسمع.
0: الهضره عليه بزاف. بلا شي يقولوا بها ولا صحاب العرس.